استووا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر

0: وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.